ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها

حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم.

قلوبكم وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا،

إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين.

0: الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء العاشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم.

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب.

الرجيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم.

بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.

يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

دينا فتربصوا إنا معكم متربصون.

ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل

بهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون

ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.

المسلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض،

جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.

والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير.

فروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا

0: يقول.
1: والإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 11 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان.

أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 11 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان.

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم

يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين.

الرجيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب الحكيم.

يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا

قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون

اختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله

0: يريد.
1: فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق.

أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها

ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.

ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله

مين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين.

بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين.

معجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض

الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض

فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين.

فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.

جديد. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.

المؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين.

وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را

0: صدور.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني عشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين.

من ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده

يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين

ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون

يعملون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم.

القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل.

قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم

غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون.

تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخدم

عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط

قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد.

قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

معبود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

مهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود

ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق

مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير

وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.

فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را

إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.

الحود أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون

أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب

وجاءوا أباهم عشاء يبكون.

الكلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين

واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب

ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا،

كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء

يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.

يابسات وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون

0: قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 13 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.

نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون

أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون

قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون

قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم.

إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث

ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون

قصورا. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون.

بسم الله الرحمن الرحيم الف لام

الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر

في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.

إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم

السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.

0: القلوب
1: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب

عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد.

أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا

أواق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب

حكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا

الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام.

عنيد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود

ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم

الظالمين. ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار.

النار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه

نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء.

رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب

خلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع عشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين.

الأرض ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض

بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال رب

مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين

وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون

مين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين

يشركون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون.

وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين

لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين

مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. فأخذتهم الصيحة مصبحين. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم.

وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون

0: يعلمون.
1: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين.

تذكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى

والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد

الغيب لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين

تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين.

يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون

حرمنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين.

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون

في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.

أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم

ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون

للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم.

إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة

رزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون.

سمعت أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون

فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون.

وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير.

ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير.

فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 15 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض

ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا.

كثيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن

قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة

وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا

وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبوراً.

الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس

سلطان وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله

أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً.

خيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.

وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا.

رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا.

محمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى

صيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم،

مقتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 16 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا

إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون.

سخريا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا

شيئا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا.

حدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا

أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى.

أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري

قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى

موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى

قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى.

فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى

اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى.

قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا

هذا. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو

نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى

0: هذا.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 17 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب

الدين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه

إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم.

حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك

مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض

في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم.

ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير.

0: مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 18 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

تَرْجَعُونَ. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم.

قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.

آبائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم

يقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة،

الأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب

الأبصار. والله خلق كل دابة من

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين

حمود. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير.

بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته

زينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعمى

آبائكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.

ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض

عملوا والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً.

وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ كانت لهم جزاء ومصيرا. لهم فيها ما يشاءون خالدين. كان على ربك وعدا مسؤولا.

دحورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا

0: الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 19 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.

نورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا.

تدبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا

خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم

قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين

وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين

قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين

مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون

نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين.

أجمعين. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين.

يعذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين.

تعملون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين.

الرقيب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم

إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون.

يطيعون. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.

الظالمين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت ثمود المرسلين.

وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين.

بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين.

للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجاهرتز.

0: مساء الخير لكل الأصدقاء اللي عم يسمعونا على هوا راديو حلمنا عبر تطبيق راديو حلمنا. تحياتنا لكم جميعا، يا رب تكونوا بخير وبعافية. وفترة مسابقات جديدة يوميا على الساعة 2 حتى نسألكم سؤال بسيط وتجاوبونا عبر الاتصال وتربحوا معنا جوائز مقدمة من راديو حلمنا. سؤال اليوم بسيط جدا مثل العادة، ما هو الموطن الأصلي لرياضة الجودو؟ هل هي اليابان أم تايلاند؟ الموطن الأصلي أو بأي دولة هي موطن رياضة الجودو، اليابان أم تايلاند؟ جاوبونا على أرقامنا 0932-95-95-97 و0962-554-631. ومباشرة إلى أول اتصال. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، مين معي؟
1: محمد.
0: محمد كيفك؟
1: حياك الله، الله يحفظك.
0: حمودي، شو جوابك على السؤال؟
1: اليابان.
0: اليابان. محمد، من وين عم تتصل فينا؟
1: ريفيرا زور.
0: اهلا وسهلا ومرحبا يا محمد يا حبيبي، تحياتي لك وان شاء الله تربح معنا اليوم.
1: الله يحفظك، يلا حياك الله.
0: اهلا وسهلا، مع السلامه. كمان اتصال اخر. الو، خلينا نشوف.

0: مين معانا؟ ألو.
1: ألو،
0: أهلا وسهلا، مين معي؟
1: أحمد.
0: كيفك يا أحمد؟
1: والله الحمد لله بخير، انت كيفك؟
0: الله يسلمك يا ابو حميد، والله تمام وعالي العال. شو جوابك على السؤال؟
1: اليابان.
0: اليابان، طيب حبيبي ان شاء الله تربح معنا اليوم، تحياتي لك. كمان اتصال. الو.
2: الو، مرحبا ام هيثم معك.
0: اهلين يا ام هيثم، شلونك؟
2: الحمد لله، مشكور الله.
0: طمنيني عندك، ان شاء الله امورك تمام.
2: والله الامور بخير اليوم، تمام الحمد لله.
0: الحمد لله يا رب، دومك بخير يا رب يا ام هيثم. ام هيثم، شو جوابك على السؤال؟
2: اليابان.
0: أم هيثم، اليوم عم نحكي عن موضوع الغائبين، تمام؟ اللي مو معروف مصيرهم، برأيك معرفة المصير مهما كان هو شيء إيجابي أو نحن بحاجته؟ إيه
2: والله نحن بحاجة
0: أنه
2: نعرف عنهم شيء أكيد، لأنه أي. الإنسان ضايع بلا أنه يعني بدي يضل عايش على الأمل، يعني حتى أنه يكون في شخص موجود بحياتك ولا لا،
0: هيدا
2: إذا كان أب.
0: قصدك خاصة إذا كان المختفي هو يعني أب الأسرة أو رب الأسرة،
2: أب الأسرة، أخ، يعني حد من العيلة، يعني طبعا العيلة بتضل يعني عايشة على أمل، بجوز إنه يكون ميت، ما يعني نحن حابين إنه خاصة بالمفقودين اللي ما نعرف عنهم شيء.
0: عندك تجربة بهذا الموضوع أم هيثم؟
2: والله أنا عندي كان أخ بصيدنايا من أول الأحداث، يعني بداية الأحداث، وطلعوا المساجين من صيدنايا وما طلع معهم، وعايشين على أمل إنه يكون إنه فائد الذاكرة من العالم اللي طلعوهم حاطينه بالمشافي أو مراكز إنه طبية.
0: لجأتوا؟
2: ما عرفنا إنه ميت ولا لا.
0: لجأتوا إلى جهة مختصة أو معينة للمساعدة أو الاستفسار؟
2: لا والله ما، يعني ما بنعرف لأي جهة بدنا نلجأ أصلا.
0: الله يطمن قلبك، يعني الله يطمن قلبك،
2: الله يسلمك يا رب. نحن عادين يعني سبحان الله انه ان شاء الله يكونوا شهداء باذن الله، انه بيضل ارحم يعني من اللي كان جوا يعني صاير فيهم. وشفت انت شو صار بصيدنايا، شو كان يصير، وهالمساجين شد كانت تتعذب.
0: بفهم يعني مشاعرك، بفهم مشاعرك جدا. يعني الحمد لله والله يطمن قلبك، وممنون منك انك دائما هيك بتشاركينا قصصك وأشياء الخاصة، فممنون منك أم هيثم، نحن إخوان إن شاء الله وعشرة عمر طويلة.
2: دخيل قلبك، شكرا لك.
0: أهلا وسهلا فيك، شكرا لك أم هيثم، إن شاء الله تربحي معنا اليوم. كمان اتصال. ألو،
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، مين معي؟
3: أم أحمد.
0: أم أحمد، كيفك؟
3: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال؟
3: اليابان.
0: طيب يا أم أحمد، إن شاء الله تربحي معنا اليوم، تحياتي لإلك أم أحمد ونورتينا. كمان اتصال آخر. ألو.
4: ألو،
0: أهلين، مين؟
4: منى.
0: كيفك يا منى؟
4: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال؟ منمون.
4: اليابان.
0: طيب يا منى، إن شاء الله تربحي معنا اليوم، تحياتي إلك. كمان اتصال. ألو.
5: ألو،
0: أهلا وسهلا، أهلا مين؟
5: أم بشار.
0: أم بشار، كيفك؟
5: الحمد لله رب العالمين.
0: الله يسلمك يا رب، شو جوابك على السؤال؟
5: اليابان.
0: طيب أم بشار، سؤال، نحن اليوم عم نحكي عن موضوع الغائبين أو ملف الغائبين، برأيك معرفة مصير الغائبين مهما كان هذا المصير هو شغلة بتساعد الأسرة على تخفيف المعاناة؟ ألو.
5: إيه معك.
0: إيه، عم نحكي عن ملف الغائبين. سمعتيني ولا بعد لك السؤال؟
5: ايه معلي،
0: الملف الغائبين، انه الناس اللي ما معروف مصيرها، برأيك معرفة المصير مهما كان هذا المصير هو شيء مريح للعائلة؟
5: ايه اكيد.
0: عندك تجربة يعني صارت معك تجربة بهذا الخصوص؟
5: هلا لا، بس انا يعني ما فهمت الغائبين، يعني انه كانوا غايبين عن بلدهم او شيء هيك ورجعوا.
0: لا
5: انه رجعوا.
0: لا، اللي بقصد الغائبين اللي ما بنعرف وينهم، يعني ان كانوا بسجن او كانوا باسر او ان كانوا يعني ما بنعرف وينهم، انقطعت اخبارهم.
6: إيه لا بيكون حلو هيك الواحد إذا كان مثلاً قاطع فعل الأمل عن شيء ولقى إنه موجود أكيد بنبسط.
0: ما عندك كان الحمد لله تجربة بهذا الخصوص؟ ما كان عندك شخص مفقود وما بتعرفوا مصيره أو شيء؟
6: لا عندك.
0: عندك كان؟
6: من 2012
0: إيه؟
6: أول الأحداث إيه وكان مزين بسجن سردناين. كنا متأملين بس يعني هيك نظام إنه نلاقي. يا أخي صراحة إيه أنا ما فهمت السؤال أول شيء. إيه.
0: ولا يهمك إيه.
6: يعني لحد بلا ما إنه طبع أسماء من كلها كل واحد الآن إنه مين يطلع. الحلو الأمل.
0: صوتك عم بيروح. قلتي لي كان بالسجن. وبعد تحرير شو صار؟
6: بعد التحرير انه صرنا انه نتامل انه يكون موجود وصرنا ندور وهيك حتى عاد اجى طلع اسمه بين المفقودين انه بين المستشهدين انه مستشهد
0: الله يرحمه
6: هون فقدنا الأهل
0: الله يرحمه يعيش. ويجعل مثواه الجنه بس يعني بتشوفيها انت مريحه هيدي القصه انه
6: اكيد
0: تعرفي المصير
6: اكيد انه كان ايه تعرف المصير كأنه ميت او كأنه موجود اذا موجود احلى بس عاد لا حول ولا قوه
0: الا بالله صحيح صحيح
6: عرفت انه وين مصيره مزبوط هو يعني اول شيء ما فهمت السؤال
0: هو ولا يهمك هو اخوك كان
6: جوز اختي والله
0: جوز اختك الله يرحمه وابن خالك الله يرحمه وقت كنتوا عم بتدوروا على الاسماء شو الجهات اللي يعني وين كنتوا عم بتدوروا
6: هلا انه صار الغالم يقول لأنه بس نروح على محل الفلاني تروح على شفتوا اللي نزلوا اكثر او اكثر شيء ندور على الفيس يبعثوا هيك اسماء
0: الاسماء قوائم الاسماء
6: وراح اسال
0: الله يرحمه وشكرا لك ولاتصالك وممنون منك انك هيك بتصارحينا وحكيتي لنا قصتك
6: تسلم يا رب
0: شكرا لك اهلا وسهلا فيك نورتينا كمان عندي اتصال اخر الو
7: أهلا.
0: أهلين وسهلين
7: عليكم.
0: وعليكم السلام مين معي
7: فاطمة
0: كيفك يا فاطمة
7: الحمد لله
0: شو جوابك على السؤال
7: اليابان
0: طيب يا فاطمة إن شاء الله تربحي معنا اليوم تحياتنا إليك ونورتينا كمان عندي اتصال آخر ألو راديو حلمنا ألو أهلين مين معي
8: زينب
0: شو جوابك على السؤال؟
8: اليابان
0: طيب يا زينب إن شاء الله تربحي معنا اليوم أهلا وسهلا فيكي كمان اتصال ألو
9: السلام عليكم
0: وعليكم سلام مين معي؟
9: أم حميد
0: كيفك؟
9: الحمد لله رب العالمين
0: دوبك بخير يا رب يا أم حميد شو جوابك على السؤال؟
9: اليابان
0: طيب أم حميد إن شاء الله تربحي معنا اليوم أهلا وسهلا ومرحبا أم حميد اليوم عم نحكي عن سدد أم حميد أنا تأخرت علي ولا يهمك أم حميد بنحكي بالموضوع غير مرة اتصال ألو
10: السلام عليكم
0: وعليكم سلام مين معي
10: عبدالله
0: شو جوابك على السؤال
10: اليابان
0: برافو عليك يا عبدالله عرفت لحالك ولا حدا ساعدك
10: بعرف أنا من زمان
0: برافو عليك عبد الله البطل تحياتي لإلك يا عمري إن شاء الله تربح معنا اليوم كمان اتصال ألو
11: السلام عليكم
0: وعليكم سلام مين معي
11: عائشة
0: كيفك
11: الحمد لله
0: من وين عائشة
11: نازات
0: أهلا وسهلا ومرحبا وتحياتنا لأهل عزاز الغوالي شو جوابك على السؤال
11: اليابان
0: طيب عائشة إن شاء الله تربحي معنا اليوم تحياتي لإلك ونورتينا كمان اتصال ألو راديو حلمنا ألو طيب يبدو الاتصال ما شبك رح ناخذ غير اتصال ألو
12: السلام عليكم
0: وعليكم السلام أهلا وسهلا مين معي
12: أبو إيمان من دير الزور
0: كيفك يا أبو إيمان
12: والله الحمد لله كيفك انت اخبارك
0: الله يخليك ويحفظك يا ابو ايمان دومك بخير يا رب ابو ايمان شو جوابك على السؤال
12: اليابان
0: ابو ايمان ان شاء الله تربح معنا اليوم بس قبل بدي عم نحكي اليوم بموضوع بخص الملف المفقودين لما بيكون في شخص مفقود ما بنعرف مصيره برايك معرفة المصير ايا كان هذا المصير هو امر جيد او مريح
12: والله أكيد اليوم لما يكون واحد عنده شخص مفقود ويعرف وينه أكيد أكيد بده يرتاح، لأنه لأنه لما يكون ما يدري وين موجود أو وين أراضي، وبده أكيد بده يظل يفكر بده يظل، أما لما يعرف إنه وين خلاص يعني شوي أغلش كي يرتاح شوي، أما هو ما راح يرتاح إلا يكون موجود، إلا يكون يطلع ويكون موجود عنده بيشوفه.
0: صارت معك هيك تجربة أبو إيمان؟ يعني كان في عندكم حدا مفقود أو حدا بتعرفوا مصيره؟
12: والله إحنا ما في، والله في كانوا جيراننا عندهم شخص اختفى بال 2013.
0: إيه
12: طبعا عند النظام، والله تقريبا قبل التحرير وهم يسألون عنه وهم يدورون له، هذا من 2013 تقريبا.
0: يا الله.
12: ولما فتحوا السجون طبعا ما التغى. اكيد هو الله يرحمه، يعني هو اكيد مات، يعني اكيد قتلوه.
0: يعني هذا تقدير يعني تقديريا، يعني ما كان في جواب واضح او ما شافوا شيء علامه او اشاره واضحه دليل؟
12: والله يا استاذ والله سالوا عنه وما خلوا، يعني حتى طلع، يعني حتى واحد شخص طلب منهم مصاري وحاولوا انه يدفعون بس لا يعرفون وين، وما استفادوا شيء الا مثل ما قلت لك، يعني لما التحرير خلص عرفوا انه ميت،
0: ما انه موجود بالسجن، معناها مصيره كان انه
12: ما انه موجود خالص. ايه اكيد انه ميت.
0: الله يرحمه ومنون منك. آمين يا رب. وشكرا لك يا أبو إيمان. شكرا يا حبيبي.
12: أهلا بك أستاذ.
0: أهلا وسهلا ومرحبا. كمان اتصال. ألو.
8: مساء الخير.
0: مساء النور.
8: كيف الحال؟
0: والله تمام الحمد لله. أنت شلونك عبد الحميد؟
8: والله الحمد لله تعيش مع صورك.
0: الله يخليك، أنا الأسعد يا عمري. طمني عنك.
8: والله الحمد لله بخير. شلونك أنت؟
0: الله يخليك. بالشغل أنت عبد الحميد؟
8: اي والله الحمد لله.
0: الله يعطيك العافيه. شو قلت اللي عم تشتغل؟
8: والله نعمل نسيج حياضه.
0: حلو. الله يقويك يا رب. كنت قايل لي انا بعرف من زمان انه انت عندك كان هوس وحلم بالموبايلات والتصليح وهي الشغلات.
8: والله مضبوط الحكي، بس صراحه هون بقى يعني ما بتصير
0: صعبه هلا تحقيقها.
8: أيوة صعبة.
0: بس لا تفقد الأمل عبد الحميد، خليك عم تشتغل وخليك كمان عم تلحق حلمك وشغفك.
8: لا الحمد لله ما راح أفقد الأمل، يعني في غير مناطق مبادرة مثلا حصلها للشغل
0: إن شاء الله يا رب حبيبي. إن شاء الله الله يوفقك يا عبد الحميد وين ما كنت يا عمري. شو جوابك على السؤال؟
8: الله يسلمك. اليابان.
0: إن شاء الله تربح يا عبد الحميد اليوم. تحياتي إلك
8: يا هلا
0: حبيبي. أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. ألو.
13: ألو.
0: أهلا وسهلا. مين؟
13: بلال.
0: كيفك يا بلال؟
13: الحمد لله بخير الله يسلمك. كيفك أنت؟
0: الله يخليك. بلال وأنت بالبخيم صح؟
13: إيه.
0: كيفك شو أخبارك؟
13: والله الحمد لله بخير نحمد الله ونشكره.
0: كيف الشوب عندكم عم بيكون؟
13: والله يعني الحمد لله ماشي الحال، يعني شوب الحمد لله.
0: الحمد لله حبيبي. الله يقويك يا رب. أول شيء شو جوابك على السؤال؟
13: اليابان.
0: بلال اليوم عم نحكي عن ملف المفقودين، انه اذا في عائلة او يعني هيك في شخص مفقود ما بيعرفوا مصيره من زمان، برأيك معرفة المصير ايا كان هذا المصير هو امر مريح؟
13: اكيد امر مريح، يعني اي كان المصير يعني الواحد يرتاح وقت يعرف انه يعني عن واحد غائب.
0: عم عندكم عشت هاي الحالة انت؟ عندكم حدا يعني ما بتعرفوا مصيره؟
13: كان ابوي وعرفنا يعني بعدين.
0: كيف عرفتوا؟ إذا بتحب تحكي لنا.
13: شو اسمه خبرنا الصليب يعني وقت كنا مخيم الهول.
0: إيه شو خبركم؟
13: خبرنا إنه متوفي يعني.
0: الله يرحمه يا حبيبي.
13: الله يسلمك يا رب.
0: عن طريق الصليب الأحمر.
13: إيه عن طريق الصليب الأحمر، هو كان مدون بالحسكة بويران.
0: الله يرحمه واللي خلف ما مات يا بلال.
13: الله يسلمك ويحفظك يا
0: حبيبي الغالي. بلال قديش صار عمرك؟
13: 19.
0: ما شاء الله العمر كله يا رب. شو مشاريعك؟ يعني مثلا شو لنفترض ان شاء الله هيك اجى الفرج عن قريب ورجعت لمنطقتك، شو مشاريعك؟ شو حاب تعمل؟
13: والله يعني ما لسه ما احنا فاكرين بهذا الشيء، يعني
0: لسه ما حابب تتامل او تتخيل، يعني ناطر تصير بعدين تخطط.
14: ان شاء الله.
0: حبيبي يا بلال، الله يوفقك يا رب، وممنون منك انك هيك صريح معنا وحكيت لنا قصتك، ونحن اخوان ان شاء الله ونضل على تواصل.
14: الله يسلمك يا حبيبي.
0: حبيبي حبيبي يا بلال، ان شاء الله تربح معنا اليوم. عيوني انت. كمان اتصال. الو.
15: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، اهلا وسهلا. مين معي؟
15: ام عبدو.
0: كيفك يا ام عبدو؟
15: الحمد لله تمام. كيفك انت؟
0: الله يسلمك يا رب. انت ام عبدو الحمصيه؟
15: ايوه.
0: لك اهلين ام عبدو، لك زمان ما حكيتينا. اي
15: أيوة والله.
0: خير ان شاء الله، يعني الغياب ما في شيء.
15: الحمد لله ما في غير الخير والله.
0: أشغال. مو مشكله، اذا انشغالات وهيك. الله يعطيك الف عافيه.
15: الله يسلمك يا رب.
0: ام عبدو شو جوابك على السؤال؟
15: اليابان.
0: أم عبدو اليوم عم نحكي عن ملف الغائبين والمفقودين، برأيك معرفة مصيرهم للمفقودين أو الغائبين أيا كان هذا المصير هو أمر ضروري ومفيد ولا لا؟
15: لا أكيد، إذا يعني وقت اللي بتعرف مصير هالإنسان معناتها بتآمن قضاء الله وقدره، بس وقت اللي بيكون مصيره مجهول ساعتها بتضلك عايش يعني على أمل، على تفكير، يعني دائما بتضل تفكر بهالشيء هذا.
0: صحيح. صارت معك هيك قصة أم عبدو؟ كان عندكم هيك هيك شيء؟
15: هلأ إيه، مرة أخي انفقد وظل فترة، يعني ظلينا شهرين أو أكثر ما نعرف عنه أي شيء. بس بعدين عاد عرفنا أنه بالسجن، الحمد لله يعني اطمننا عنه.
0: وحاليا موجود بعده بالسجن؟ شو الترتيب؟
15: لا طلع من السجن بعد منا، بس الله يرحمه بعد ما طلع من السجن.
0: الله يرحمه.
15: الله يسلمك.
0: أنا آسف أم عبدو، بس نحن عم نتناقش بهذا الموضوع مشان نشارككم يعني الأوجاع ونتقرب منكم أكثر، يعني فبعتذر إذا هيك زعلتك. الله يرحمه.
15: عادي ولا يهمك.
0: ويخلي لك أولادك يا رب يا أم عبدو، إن شاء الله تربحي معنا اليوم.
15: الله يحفظك.
0: شكرا شكرا إليك أم عبدو، ممنون منك ومن ثقتك فينا. كمان اتصال. ألو.
16: ألو.
0: أهلا وسهلا
16: أم رائد.
0: أهلين يا أم رائد. ولو وهل يعني يخفى القمر، نعرفها لأم رائد، نحن أختنا الغالية. شلونك؟
16: شكرا كثير الحمد لله رب العالمين، مشتاقلكم.
0: الله يسلمك، نحن الأشوق. بعدك مرضاني شوي أم رائد صح؟
16: إيه والله، من هالظروف الحياة.
0: سلامة قلبك. هو يعني ظروف الحياة بتأثر على النفسية، وإذا النفسية متأثرة الواحد بيمرض بسرعة. إيه
16: والله.
0: خير. شو بظروف الحياة حواليك حاليا؟
16: كل شيء.
0: سلامة قلبك، حكي لنا شيء منهم، فشي لنا قلبك.
16: شو بدي استفز اذا بدي افش؟
0: وحدة منهم هيك احكي لنا، في شيء مضايقك محدد من الاشياء اللي بتنحكى؟ طبعا ما بدنا نفوت كثير بالخصوصيات، بس مثلا انت متضايقه من حدا، خايب ظنك بحدا، في ضغط مادي معين؟
16: اكثر شيء مضايقني انه موضوع البيت.
0: شو البيت؟
16: حابه هيك استقر ببيتي.
0: انت حاليا عند مين موجوده مستقرايه؟
16: عند جماعه والله.
0: يعني اقرباء؟
16: يعني في تسمع حكي وهيك، يعني حابه اقعد.
0: بفهمك، جدا صعبه.
16: ايه والله.
0: قد ايه صار لك عندهم؟
16: شي سنه وشوي.
0: وبلش عم تحسي بلش يضيق خلقهم يعني؟
16: ايه تسمع حكي.
0: بيتك شو وضعه؟ شو مصيره؟ في قدمتي على طلب للمساعدة للترميم؟
16: خليت والله العظيم مليت. ما خليت من وقت البيت وأنا ما خليت جمعيات، قلت لهم خيو قرفاني رضياني، ما خليت. هذا مضايقني أكثر شيء هالموضوع.
0: أنت بأي منطقة؟
16: بالقصير.
0: بالقصير. أنا بعرف في جمعيات هناك عم بتساعد بموضوع الشغل وموضوع السكن.
16: الشغل رحت أقدم على شغل، يقولي لي العمر ما بيناسبك، 50 سنة عمري ما بيشغلونا.
0: بعدك 6 صبايا أم رائد، ليش؟
16: ولا
0: ما شاء الله.
16: ايه بدي ندرس، شو بدي لحق لي لحق بالغلة
0: طبعا،
16: يعني شغل الأسبوع بدنا نبدل جرة الغوز. اخ الله يفرج
0: احنا، الله رح مصيرة تفرج ام رائد، هي ما بعد الضيق للفرج مصيرة تفرج ان شاء الله، ونحن موجودين ونحن بالفترة الجاية ام رائد اذا الله راد، اذا الله راد نحن رح نكون فاعلين اكثر على الارض ورح نكون اقرب منكم بعد فترة، بعد فترة قريبة عم هي عم خبرك وخبر الأصدقاء كله، نحن بالفترة القريبة رح يكون في تغييرات بالإذاعة، هاي التغييرات إن شاء الله حتكون مفيدة أكثر لكم
16: ورجعي أنا البيت
0: إن شاء الله، رح يكون لنا دور أكبر بمساعدتكم إنه نوقف جنبكم يا أم رائد إذا الله راد.
16: والله بتمنى هالشيء،
0: عيوني انت اختي وما بعرف. طيب انا كيف بدي اغير لك مزاجك حاليا؟ بدي اياك هيك تبتسمي شوي وتتفائلي شوي، شو اعمل قلي لي؟
16: ان شاء الله ان شاء الله ما بدي غير سلامتك.
0: الله يسلمك،
16: خلص امكن عم تعطيني تفاؤل بالحياه.
0: الله يخليك يا رب. ام رائد انت جاوبتيني على السؤال، ان شاء الله تربحي معنا اليوم
16: اليابان.
0: ايه اليابان، وان شاء الله تربحي وما بعد الضيق الا الفرج، خلي ايمانك بالله كبير ويخلي لك اولادك وكل شيء بيتعود اذا الله رد
16: ان شاء الله يا رب.
0: عيوني تحياتي، الله يخليك يا رب، شكرا لك ولاتصالك. تحياتي لك ام رائد. كمان اتصال. الو
17: الو
0: اهلين، مين معي؟
17: هاجر.
0: كيفك يا هاجر؟
17: الحمد لله.
0: هاجر شو جوابك على السؤال؟
17: يابان.
0: برافو يا هاجر، شطورة. شو بدك تصيري بس تكبري هاجر؟
17: أصير دكتورة.
0: أحلى دكتورة بالعالم.
18: ضيفة عن
17: مجموعة. ضيفة عن مجموعة.
0: تكرم عيونك يا هاجر.
18: الحالة ما عم تطلع معنا.
0: الحالة ما عم تطلع، كمان تكرم عيونك. حاضر يا هاجر.
17: يعطيك العافية.
0: يعافي قلبك يا رب يا عيوني، وإن شاء الله هيك بشوفك بأعلى المراتب يا هاجر. كمان اتصال. ألو
19: ألو
0: أهلا وسهلا، مين؟
19: سارة.
0: كيفك يا سارة؟
19: الحمد لله.
0: سارة شو جوابك على السؤال؟
19: يابان.
0: اليابان. طيب سارة إن شاء الله تربحي معنا اليوم، تحياتي لإلك ونورتينا. كمان اتصال. ألو
20: الو
0: اهلا وسهلا، مين معي؟
20: عبد الله.
0: عبد الله كيفك؟
20: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال عبودي؟ اليابان ولا تايلاند؟ اليابان. شو عبودي؟ اي وصلنا الاتصال. عبودي اليابان حبيبي، قوي قال اليابان بتوقع.
20: يابان.
0: حبيبي عبودي ان شاء الله تربح معنا اليوم، تحياتي لك. كمان اتصال. الو
21: الو
0: اهلا وسهلا، مين؟
21: ام حمزه.
0: كيفك يا ام حمزه؟
21: اهلين، كيفك انت ان شاء الله؟
0: الله يسلمك يا ام حمزه، الحمد لله بخير الله يسلمك. شو اول شيء جوابك على السؤال؟
21: السؤال اليابان.
0: اليابان. طيب إن شاء الله تربحي معنا اليوم. وأم حمزة اليوم عم نحكي عن ملف المفقودين والغائبين اللي ما بنعرف مصيرهم، برأيك هل من الضروري معرفة المصير أيا كان؟ هو شيء مريح ومفيد؟
21: أكيد لازم يعرف الواحد.
0: عندكم تجربة بهذا الموضوع؟ عندكم تجربة بهذا الموضوع؟ كان عندكم حدا مفقود أو غائب؟
21: كان عنا اخواتي بالصدنايه، اولاد اخواتي.
0: اخواتك واولاد اخواتك؟
21: ايه قرابين كثير، يعني مو بس واحد.
0: وشو صار بعدين؟
21: صار انه ما في خبر، انه يعني نوب ما عرفنا شيء عنه، فتح السجون وما طلعوا، يعني
0: لا بقوائم لا بقوائم الاسماء ولا شيء، ما في اي شيء ابدا.
21: لا في منهم اجا اسمائهم، في منهم لا.
0: اللي اجت اسمائهم موجودين، يعني هن على قيد الحياه ولا؟
21: لا ما بنعرف شيء بنوب، يعني حتى اجت ماتوا، اللي اجا اسمائهم موفينه،
0: كلهم وفات.
21: موفينا ايه اللي اجا اسمائهم، بس ما بنعرف يعني شو المصير.
0: والباقي لسه في اسماء ما بتعرفوا شيء عنها.
21: ما بنعرف شيء.
0: جربتوا في مؤسسات معينه او جهات معينه عم تتواصلوا معها ولا لا؟ الموضوع مثل ما بيقولوا نايم.
21: ما وصلنا لهيك شيء.
0: ما في اي اجراء سويتوه؟
21: لا.
0: طيب ان شاء الله
21: اجت هاي الاسماء اللي مفقودين.
0: الله يطمن قلبكم يا رب. و
21: امين يا
0: رب. وان شاء الله هيك يعني بترتاحوا من هذا الموضوع وبتعرفوا المصير اذا الله راد. شكرا شكرا لك. شكرا لك لاتصالك وشكرا لثقتك فينا كمان.
21: الله يسلمك.
0: اهلا وسهلا فيك. تحياتي لك. مع السلامه. كمان اتصال. الو. اهلين. مين معي؟
1: سجودة.
0: مين؟
1: سجودة.
0: سجودة كيفك؟
1: كله.
0: شو جوابك على السؤال سجودة؟
1: ايوه.
0: لا. اليابان. برافو يا ساجدة. برافو يا سجودة الشطورة. شو بدك تصيري بس تكبري؟ احلى انسه بالعالم سجودة. شكرا لك ساجدة ويخليكي لاهلك يا رب وان شاء الله تربحي معنا اليوم. كمان اتصال اخر. الو.
19: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. اهلا وسهلا. مين معي؟
19: انا فيك سارة.
0: كيفك يا سارة؟
19: تمام الحمد لله.
0: كنت خايف تكوني زعلاني مني.
19: لا والله ماني زعلاني.
0: ليه بدي ازعل؟ عادي. الحمد لله. شو جوابك على السؤال سارة؟
19: اليابان.
0: سارة عم نحكي اليوم عن ملف المفقودين. برأيك أول شيء ضروري نعرف مصير المفقودين مهما كان هذا المصير؟
19: ايه أكيد. يعني خلاص اللي مات بدك تعرف إنه مات واللي عايش أكيد بدك تدور وتشوف وينه. يعني مو معقول يتم الواحد عايش عن مجهول.
0: طيب
19: أكيد شو ما كان الخبر أهون ما يتم مجهول.
0: عندكم يعني تعرضتوا لهيك موقف؟ عندكم كان حدا مختفي قسريا أو شيء ما بتعرفوا وينه؟
19: ايه عنا سألنا. هلأ ناس اجانا خبر انه هني مقتولين يعني وحددوا لنا امتى. وناس مفقودين يعني نسأل بس ما بين علينا شيء
0: حتى هي اللحظة.
19: يعني ما حد اعطانا الجواب الشافي. ايه تمام.
0: شو الجهات اللي رجعتوا لها؟
19: والله يعني هني نحن هنيك راجعوا يعني الشباب اللي نعرفون هني راحوا يعني على الإدارة وهيك شافون. أنا ما بعرف يعني بصراحة.
0: ما بتعرف الجهات بحد ذاتها يعني أو مثلا ما في ما في منظمات معينة اهتمت بالموضوع أو هيك؟ كلها اجتهاد شخصي.
19: بس إنه ملك. أيوة. أيوة صحيح كلامك. يعني في عالم راحت لهنيك على السجون وشافت الملفات وهيك. ناس ضلت ناس.
0: أوكي فهمت عليك.
19: بس لحد الآن في ناس يعني أمورها مجهولة ما حد بيعرف شيء عنها. يعني النسبة الأكبر.
0: الله يطمن قلبكم يا رب.
19: كل واحد إذا عرف بيرتاح.
0: صح.
19: إيه والله آمين يا رب.
0: شكرا لك. الله يرحم اللي توفوا اللي استشهدوا يا سارة.
19: آمين يا رب.
0: وممنون اتصالك. شكرا.
19: شكرا.
0: أهلا وسهلا. إن شاء الله تربحي معنا اليوم. تحياتي لك. كمان اتصال من أبو محمد صديقنا الغالي. ألو.
22: السلام عليكم.
0: لك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
22: يا أهلين. حياك الله صديق الغالي.
0: والله حياك الله حبيبي. طمني عنك. إن شاء الله أمورك بخير.
22: الحمد لله. الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله. أول شيء جوابك على السؤال.
22: طبعا اليابان.
0: اليابان. طيب واليوم عم نحكي أبو محمد بملف الغائبين والمفقودين. برأيك لازم نعرف خبر عن المفقودين أيا كان هذا الخبر أو هذا المصير؟
22: طبعا يعني اكيد اليوم واحد له مفقود يعني حتما بده يبحث عنه بده يسال الجهات المختصه الكذا. لكن الحمد لله يعني مثلا عم بضرب لك مثال. انا في الي اخ كان موقف يعني طبعا بسجن بغويران وكان بيت اخوه يزوره. وبالفتره الاخيره بتعرف هالتنقلات يعني نقلوا السجناء على العراق وكذا وما بطل يعني ما ظل معلومات عنه نهائيا. فحاولوا بيت اخوي كثير بشتى الوسائل يوصلوا مع العلم بارقام للصليب الاحمر بالنسبه لحلب بارقام للرقه دير الزور الحسكه. تواصلوا كثير ما حد رد عليهم. المهم فدخل الصليب الاحمر لهون عنا على المخيم ورحت أنا على الصليب من شي 15 يوم سجلت اسم لكن من الضغط اللي عليهم يعني فما أحسنت. فاليوم من امبارحة بعثوا لي رسالة إني بكرة الصليب راح يدخل يا ريت يعني تكون موجود. فرحت ودخلت وفعلا سألت عنه، أعطيت الاسم، اسم الأم، اسم الكذا، طبعا المعلومات كاملة، المواليد. ففورا قالوا لي إني موجود هو بالعراق، زائر الفريق المختص يعني طبعا الصليب زائرينه وموجود هو بالعراق. ووجهت له رسالة، بعد كتبت له رسالة، قال بإمكانك تبعث له رسالة، كتبت رسالة بعثتها وبعثت صور بالنسبة لأولاده وعائلته.
0: يا حبيبي.
22: نعم الحمد لله، يعني عرفنا موجود والحمد لله، يعني اني هو بخير الحمد لله.
0: الحمد لله.
22: نسأل الله الفرج القريب.
0: امين يا رب. امين. الله يجمعكم على الخير يا رب. يا ابو محمد.
22: لكن يعني بصراحة في ناس لحد الآن ما حسنت يعني توصل لنتيجة. يعني الحمد لله أنها نعمة كبيرة إن اليوم الصليب الأحمر أم يدخل لجوا، ويعني أم يتعاون مع العوائل، وأم يسجل أرقام هواتف، أم يخبرهم قدام بيوم، ينسق معاهم مشان يجوا يسألوا. يعني فبغير مكان صديق أم يتواصلوا أم يزهدوا ما أم يوصلوا لنتيجة. وفي أرقام قد يكون يعني خداع، يعني إن بوعدون وهيك يمكن مشان إني يعني استغلال
0: أو كذا
22: أو يطلبوا معه. في يعني هي، لكن الحقيقة يعني نحن في أرقام معروفة عطونا إياها الصليب، أرقام لحلب إدلب، وفي أرقام للحسك الرقة دير الزور عن طريق الاتصال حصرا، انتصار ألو ألو واتصال ودس ممنوع يعني رسائل هيك. ف ما يعني أم يردوا أم يتصلوا ما حدا يجيب، وخاصة الحسك الرقة. أنا بيت أخوي يعني قلت لك الحصل لهم يمكن شي 10 أيام يتواصلوا بشكل يومي، هن طبعا من الأحد للخميس الدوام، ومن الساعة 9 للساعة 4، هي تعليماتهم يعني ضمن هالإطار هذا الاتصال يكون، لكن ما حدا يجاوب، ما حدا يجاوب نهائيا.
0: هي من الصليب الأحمر،
22: من الصليب الأحمر خاصة الحسكة طبعا، يعني أرقام بيخص الحسك الرقة دير الزور.
0: أوكي.
22: أما حلب أما يستجيبوا يعني مجرد اتصال أول مرة، ثاني مرة استجاب، لكن بيسألك سؤال أنت وين ساكن حاليا، قلت له الرقة بيقول لك نعتذر، والرقة مسؤولين بالرقة الحسك دير الزور. ما بيعطيك جواب. وإذا أنت بالحلب يعني بيسألك أنت ساكن حاليا وين، إن قلت له بحلب واتصلت على فريق حلب هذا فورا بيعطيك وياخذ المعلومات منك، بقول لك هل في معلومات عن هذا يعني المفقود او ما في. اذا زايرينه باحد المكانات بقول لك نحن زرناه بتاريخ كذا وهو بخير. واذا موجه رساله بقول لك وجه رساله لفرضا ابنه لعمه لكذا، رساله شفهيه. وهذا موجود يعني احب المخيم اكثر من هيك، يعني بكون اني يعني فعلا زايرينه بيعطون خبر اني زرناه بمكان الفلاني ووجه رساله لكذا كذا كذا، يعني هذا تاكيد اني فعلا زايرينه. إيه لكن قلت لك بصراحه اللي برا ام يتواصلوا ام يتعبوا كثير وما ام يوصلوا نتيجه.
0: فهمت عليك. طيب خلينا نفترض حسن النيه ونفترض الضغط والمسؤوليات الموجوده، ما دام عم بيتعاونوا معكم صليب الاحمر اللي بخص حلب وعم بيجيب لكم معلومات، مفروض يعني ان شاء الله قريبا توصل معلومات لكل حدا عم يطلبها وين ما كان باي محافظه.
22: نتمنى ذلك. طبعا هن قالوا يعني نتيجه الضغط قال ممكن تتصل، يعني هي معلومه يعني اكد لي عليها، قال لي ممكن تتصل اتصال وما حد يرد عليك، مو هذا معناته اني ما حد يرد، لا نحن في اما نتصل مع غير شخص او نتكلم مع غير شخص. فانت بدك تحاول تضل تعيد الكره، تضل تتصل تضل تتصل حتى نجاوب عليك. طالما ما جاوبنا فنحن معناته في حاله اتصال مع شخص اخر بنتكلم، مو معناته اني ما امر، لان الفريق دائما موجود ضمن الدوام بده يكون بواحد موجود على الهاتف يعني حصرا. فالحمد لله يعني والله هذا يعني خطوه جيده ويعني صله وصل ما بين العوائل والمفقودين.
0: الله يجمعكم، الله يجمعكم على الخير يا رب، ويفرج اسر كل حدا مظلوم وكل حدا موجود بالسجن. ويا رب يا رب يعني تنجمعوا على الخير عن قريب انت وعائلتك واخوانك يا ابو محمد.
22: آمين يا رب، آمين والجميع إن شاء الله.
0: شكرا شكرا لك حبيبي وتحياتي لك، نورتنا. كمان عندي اتصال آخر. ألو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلين، مين معي؟
2: عمر.
0: عمر حبيبي، شو جوابك على السؤال؟
2: اليابان.
0: طيب يا عمر إن شاء الله تربح معنا اليوم. كمان عندي اتصال آخر. ألو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين؟
3: مرام.
0: أهلين يا مرام، شو أخبارك؟
3: الحمد لله
0: شكرا. شو الله يسلمك يا رب، دومك بخير. شو جوابك على السؤال؟
3: اليابان.
0: اليابان، طيب يا مرام ان شاء الله تربحي معنا اليوم. نورتينا، اهلا وسهلا، يعافي قلبك يا رب. اسا عندي اتصال ولا نختم ولا شو يا حسام؟ لحظه لنشوف. اوكي اسا عندي اخر اتصال. الو راديو حلمنا. الو
4: مرحبا.
0: ميت مرحبا.
4: الو اهلين.
0: مين معي؟ مين
4: معك؟ ياسمين.
0: اهلين يا ياسمين، شلونك؟
4: الحمد لله تمام.
0: دومك بخير يا ياسمين، شو جوابك على السؤال؟
4: اليابان.
0: اليابان، ياسمين قديش عمرك؟
4: 15.
0: العمر كله يا ياسمين. بتدرسي؟
4: لا والله لسه.
0: لسه ما عم تدرسي، طيب شو بتعملي خلال اليوم؟ يعني شو عندك هوايات، نشاطات؟
4: والله ما
0: نطبخ، منخيط، ولا مخصصينك على الجلي، عزبوكي بالجلي صح؟
4: لا لا يعني عادي شغل البيت أي شيء.
0: شغل البيت. طيب ياسمين إن شاء الله أنا هيك حبيت أتعرف عليكي أكثر، إن شاء الله تربحي معنا اليوم وإن شاء الله دائما بسمع صوتك.
4: لا.
0: تحياتي إليك ياسمين، أهلا وسهلا. رح ناخذ آخر اتصال على الخط المباشر. ألو ألو الخط مفتوح يا جماعة، تسمعوني؟ ألو مين معي؟ أنا عم بسمعكم. أنا تسمعوني؟ ألو ألو ألو تسمعوني؟ مرحبا. مرحبا يا جماعة تسمعوني؟ ألو الخط مفتوح، الخط مفتوح يا جماعة. ألو ألو ألو الخط مفتوح تسمعوني؟ طيب يبدو ما عم بيسمعوني الأصدقاء، بعتذر منكم. رح ناخذ آخر اتصال معنا بحلقة اليوم. ألو
5: هلا.
0: أهلا وسهلا، مين؟
5: يحيى.
0: كيفك يا يحيى؟
5: الحمد لله بخير.
0: الله يسلمك يحيى حبيبي، شو جوابك على السؤال؟
5: اليابان.
0: اليابان، يحيى من داخل المخيم عم تحكينا؟
5: لا.
0: أنت طلعت يحيى صح؟ أنا كل مرة بسألك هذا السؤال.
5: ايه
0: ايه بس انت الك زمان ما حكيتني مشان هيك نسيت.
5: ايه عادي ولي.
0: حبيبي يا يحيى ان شاء الله دايما بسمع صوتك بخير وان شاء الله تربح معنا اليوم
5: ان شاء الله.
0: عيوني يحيى، اهلا وسهلا فيك ونورتنا. ويحيى كان اخر اتصال معنا بحلقة اليوم، الجواب فعلا هو اليابان. رياضة الجودو هي فن قتالي ياباني ورياضة اولمبية تأسست عام 1882 وتعتمد بشكل اساسي على استثمار طاقة الخصم للسيطرة عليه عبر تقنيات الرمي او التثبيت او الاخضاع، وتركز الرياضة على الانضباط الذهني، اللياقة البدنية، وتطوير التوافق العضلي والعصبي. هي كانت حلقة اليوم من المسابقات، وكل حدا جاوبنا إجابة صحيحة رح يربح معنا إذا الله راد جائزة مقدمة من راديو حلمنا. خليكم على السمع دائما ولا تنسوا برنامج مضافتنا على الساعة 4. منحبكم كثير كثير وبتمنى لكم بقية يوم آمن إذا الله راد. إلى اللقاء.
23: تستمعون إلى راديو حلمنا. راديو حلمنا.

للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجاهرتز.

للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسائل نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجاهرتز.

للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسائل نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.

مستمعي راديو حلمنا برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج مضافتنا. طبعا مستمعينا برنامج مضافتنا يأتيكم من السبت إلى الخميس عند الساعة الرابعة مساء، وأكيد معكم هادي مروان، وعلى الإخراج زميلي فهد. أكيد مثل مستمعينا مثل ما عودناكم دائما، أكيد بنهاية الحلقة بيكون معنا رابح، وأيضا يعتمد هذا الموضوع على المشاركة بموضوع الحلقة لهذا اليوم. موضوعنا لهذا اليوم، كتير ما بنسمع أنه الإنسان كل ما كبر بالعمر أصبح أكثر نضجا. أنا ممكن اختلف شوي بهذا الموضوع، يعني في ناس بتكبر ولكن ما بتنضج، بينما يرى آخرون أن السنوات وحدها ما بتكفي. هيدي نحن يعني أنا مع الآخرون، وأن التجارب والمواقف اللي بيمر فيها الإنسان هي اللي بتصنع شخصيته وبتسقلها وبتمنحها الحكمة. برأيكم هل النضج يأتي فقط من العمر، أم التجارب والمواقف الصعبة هي التي تصنع الإنسان الناضج؟ يعني سؤال بسيط بتصور، وسؤال واضح جدا، يمكن عرفتوا رأيي ببداية الحلقة. أكيد النضج ممكن العمر له علاقة أحيانا، وقت نقطع مرحلة معينة من عمرنا، يعني ممكن بعد 25 أو بعد 30 الإنسان يكتمل ممكن حالة النضج بتحليل بعض الأمور وبتقييم بعض الأمور، ولكن غير كافي. في بعض الأشخاص ممكن تمر بتجارب أكثر وهي أصغر مننا، وبتحس لأن هي ناضجة أكثر منك. يعني أنا بوجهة نظري منكم تعتمد على التجارب، ولكن أكيد بيهمني أكيد ناخد رأي المستمعين حول هذا الموضوع. أكيد فيكم تتواصلوا معنا على الأرقام على 0932-95-95-97، أو على الرقم 09-62-55-46-31.

0: نرجع معكم مستمعينا وناخد أول اتصال معنا لهذا اليوم ونقول ألو. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: تحياتي أهلا وسهلا.
1: كيف أستاذ العزيز؟
0: الحمد لله. مين معي؟
1: أبو إيمان من دير الزور.
0: تحياتي أبو إيمان، كيف الحال؟
1: والله الحمد لله، كيفك أنت أستاذ؟
0: والله تمام الحمد لله أبو إيمان. أبو إيمان اليوم موضوعنا عن النضج، الإنسان الناضج. ايمت حسيت انه مثلا العالم بتصير اكثر نضجا، بسبب العمر او موقف معين؟ يعني ايمت حسيت انت بهذا الشعور؟
1: والله شوف استاذ، هو العمر اكيد يعني مو شرط من شروط النضج، يعني نقدر نقول هي تركيب او مزيج يعني بين العمر وبين تجارب الحياة. يعني الإنسان الناضج أكيد يعني هلأ أنا على ما فهمت يعني أو ما قريت إنه الإنسان الناضج يكون بالعمر تقريبا بالعقد الثالث، يعني بالعمر الثلاثين.

0: يكون أكثر نضج يعني. ألا الشباب مثلا من العشرين يعني مرحلة مراهقة يعني يكون أقل نضج، أقل تحمل للمسؤوليات، يعني تفكيره أكيد راح يكون محدود بشغلات يعني، فما راح يكون مثلا بأمور المصاعب الحياة أو المشاكل، فما راح يكون يعني واعي لها أو يتحمل مشاكل الحياة يعني. فأكيد يعني مثلا اليوم العمر أكيد يلعب دور، والتجارب الحياة أكيد تلعب دور بالنضج.
1: طيب أبو إيمان، مريت بتجربة تغيرت طريقة تفكيرك للحياة، تغيرت نظرتك للحياة؟
0: والله يا أستاذ أكيد يعني إحنا قبل الزواج يعني قبل نتجوز يعني وقبل يعني نصير واحد زواج يعني أتذكرنا محبور يعني الأمور تعرف من شفاء مراء أكيد يعني كل العالم مرت بيها، فكانت النظرة غير أما ما تزوجنا صارت النظرة غير يعني. فأكيد يعني اليوم في مشاكل بالحياة، في نقدر نقول يعني الواحد يتعلم من أخطاء الماضي، فأكيد بده يكون باختلاف
1: يعني بعد ما تزوجت اختلفت الحياة، صرت أكثر نضجا ومسؤولية.
0: أكيد أستاذ، مو بس أنا يعني أكيد الكل يعني كلياتنا بدنا نمر بالمرحلة هاي.
1: صحيح.
0: فقبل يعني مرحلة المراهقة، مرحلة المدرسة، أو يعني كان تفكيرنا يعني محدود يعني أمور شغلات يعني بسيطة يعني، ما إحنا مفكرين بصعوبات الحياة يعني، كان الأب هو السند يعني، عرفت شلون؟ فما إحنا بحال الأمور هذه كلها. أما حاليا لا والله ساعة تغيرت الأمور، هلا صرنا آباء يعني، فبدنا نواجه صعوبات الحياة، بدنا نركض، بدنا نشتغل يعني قدام أولادنا، بدنا نأمن يعني متطلباتهم. فأكيد الواحد قبل شكل وهلأ شكل.
1: طبعا يعني وقت تصير إنسان مسؤول عن عائلة مختلفة تكون أنت شخص سعادة.
0: والله اليوم أستاذ مسؤولين يعني، وإن شاء الله نكون قد مسؤولية يعني.
1: إن شاء الله. أبو إيمان وأبو إيمان بدي شكرا كتير، شكرا جزيلا على تواصلك معنا وعلى مداخلتك وكيف فت معنا بالسحب. تحياتي لألك.
0: أهلا بك أستاذ.
1: أهلا وسهلا. أكيد شكرا لأبو إيمان على مداخلته. نأخذ اتصال آخر ونقول ألو.
2: السلام عليكم.
1: أهلا وسهلا، مين معي؟
2: محمد.
1: تحياتي محمد. محمد من وين؟
2: ريف دير الزور.
1: من ريف دير الزور، كيف الوضع؟
2: والله الحمد لله، نشكر الله.
1: الحمد لله يا رب. محمد، اليوم موضوعنا عن النضج. ايه ما تحسيت انه انت اصبحت اكثر نضجا؟ هل بسبب العمر او بسبب موقف صار معك؟
2: بالنسبة العمر ترى مو دعي العمر يعني، العمر مجرد رقم تراها. الناس اللي عندك ناس كبار بالعمر تصرفاتهم سطحية يعني، وبشباب يعني أعمارهم صغيرة يعني عندهم وعي وتفكير
1: جميل جدا يعني.
2: طبعا يجي كله طبعا تجارب الحياة.
1: تمام.
2: يعني كل واحد يتعلم من أخطاء، واليوم العمر فرصة تعيش التجارب يعني بهالدنيا يعني. الناس اليوم عندك شباب عمر 20 سنة يعني عاشوا الظروف القاسية نتيجة الحرب، نتيجة هاي يعني ظروف صعبة يعني، خلتهم يفكرون بعمق ويأخذون قرارات يعني أكبر من حجمهم يعني.
1: يعني صاروا يعني بسبب التجارب وحتى التجارب الصعبة صار الشاب حتى لو عمره 20 سنة واعي بشكل أكبر،
2: صار واعي ويتخذ قرارات وهاي يعني. بس عندك بأنك ناس كبار بالعمر قبل يعني ما عدم لا ما بي كان لا حروب ولا اشتين يعني، عاشوا حياة مريحة يعني، ما تعرضوا لصعوبات الحياة أو تحديات، فظلوا نفس العقلية يعني، ما عدم الفكرة الزائدة
1: يعني. بتعتقد أن المسؤولية المبكرة بتخلي الإنسان ناضج؟
2: نعم. شلون؟
1: المسؤولية المبكرة بتخلي الإنسان أكثر. أيوة. نضجا.
2: إيه طبعا أكيد يعني، تعلمك شلون كيف تتصرف الحياة، كله نتيجة طبعا، كله عن طريق التجارب أكثر شيء.
1: تماما.
2: تجارب الحياة.
1: طيب محمد، إذا بدي أسألك لإلك، شو أكثر موقف علمك؟ أيوة. درس ما بتنساه لحتى اليوم؟ أنت
2: دروس كثيرة والله بالحياة
1: يعني. بتستحضر خلينا نقول موقف صار معك وخلى نظرتك للحياة تختلف، أو نظرتك حتى لنفسك تختلف، أنه صرت تغيرت كشخص؟
2: والله بزماناته طلعنا في سيرفيس أنا واحد ماشي أساس أدفع أنا الآجار أم هو دفع عني قال خلاص خلي أنا أدفع عنك. بعد نهارين ثلاث أسبوع تلاقينا مع بعض نقول لي أعطيني حق الآجار أجار السيرفيس. أنا هون الدنيا زغرت بعيني قلت بدي جد وأنجح في سبيل ما خلي حدا يهيني بهالحياة.
1: طب هو
2: التجربة هاي ومشيت
1: هو دفع الأجار عنك
2: عني وعنه إيه.
1: وبعد يومين رجع الشخص
2: بعد أسبوع تلاقينا مكان ونقول يعطيني الأجار اللي دفعته عنه.
1: طيب يعني هو منه لحاله دفع الأجار ولا أنت طلبت منه؟
2: لا أنا ما طلبت منه أنا أساسا أدفع عني وعنه ونقول لا خلاص خلي الأجار علي أنا بدفع عنه.
1: يعني شعرت بشعور بشع.
2: إيه والله بشع.
1: بس يعني هو ليش طلب يعني ليش دفع عنك إذا بدي يطلبه؟
2: والله عارف إني عادي أنا تعرف أنت يعني أساس إنه سوى هيك نخوة وكرم هيك.
1: إيه هو.
2: عارف أنت كان في ناس معنا يعني.
1: اللي بدي يساوي نخوة وكرم ما يعني ما هيك بيتصرف.
2: إيه ما أرد كان إيه والله أما خيو أقول لك قديت هيك قد الكمشة وقت قال لي أعطيني حق الأجر. إيه والله. يعني هذا الموقف صعب ما أنسى.
1: الله يجعلك من المصايب محمد يعني ما تفكر بالموضوع.
2: أيوة والله
1: صار زمان.
2: لا لا ما.
1: والله يرزقك يعني والله إن شاء الله ما تحتاج حدا بحياتك.
2: الله يسلمك. لا إن شاء الله من بعدها قمت الحمد لله درست ونجحت الحمد لله.
1: شو درست محمد؟
2: أنا خريج كلية تمريض.
1: كلية تمريض ما شاء الله. وحاليا شو عم تشتغل؟
2: والله أشتغل بصيدلية حاليا.
1: الأمور تمام الحمد لله.
2: سوينا عقود الحمد لله سوينا عقود بالصحة ولحد الآن ما طلعت.
1: يلا إن شاء الله تطلع قريبا يعني
2: أمورك
1: تتحسن.
2: الحمد لله رب العالمين إن شاء الله.
1: محمد أنت حتى الصيدلية بريف دير الزور.
2: إيه بريف دير الزور.
1: تمام محمد بدي أشكرك كثير. شكرا جزيلا لك. تحياتي
2: أهلا وسهلا.
1: أكيد شكرا لمحمد وعلى تواصله معنا. نأخذ اتصال آخر بعدين عم بيقلي بالكنترول ممكن كمان معنا أبو محمد. أكيد رح نأخذ هذا الاتصال بعدين نروح لأبو محمد. أبو محمد بتمنى يضل معي على الخط. نقول ألو. السلام عليكم. السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
1: تحياتي. مين معي؟ عبد الحميد. ايه سامعك. الو
3: سامعك بتسمعني هيك.
1: ايه عبد الحميد ما هيك.
3: ايه عبد الحميد كيف الحال.
1: تحياتي عبد الحميد كيف الحال طمني عنك.
3: والله الحمد لله بخير
1: الحمد لله.
3: خدمي الله شلونك انت شخبارك.
1: الحمد لله نشكر الله. عبد الحميد ايمت شو عمرك اول شيء؟
3: 20 سنة.
1: صوتك صغير العمر كله يا رب. عبد الحميد حسيت لأنه بمرحلة ما خلينا نقول كمان نظرتك للناس الإنسان إمتى بصير ناضج بسبب العمر أو موقف معين؟
3: لا والله صراحة تجربة الحياة هي يعني تظلك يبتني شخصتك من وراها ما لا خلامات
1: هي اللي بتبني الشخصية.
3: تمام بالضبط. يعني المواقف اللي بتصير معك لك التحديات اللي بتصير معك الصعوبات فسبحان الله بتكون شخصية هي من نفسك يعني.
1: طيب عبد الحميد مريت بتجربة غيرت طريقة تفكيرك للحياة؟
3: اي والله مريت.
1: شو هي؟
3: ثقة والله بصراحة.
1: شو هي يا عبد الحميد؟
3: الثقة. اي والله.
1: شو صار معك يعني في موقف ممكن تشاركنا اياه؟
3: والله فينا اقول لك يعني سقط اشخاص صراحة يعني اعتبرته بيت اسرار لي ما بصراحة ما طلعوا لك على قد الثقة يعني
1: ليسوا بثقة. وهذا الشيء خلاك اكثر وعي بهذا الموضوع.
3: بالضبط. يعني صرت ان شاء الله احس حالي انه مو اي مكان بقدر اثق فيه. يعني اي واحد سلم علي خلاص يعني وثقت فيه ولا صرت انا ايش اقول لك يعني اتعرف عليه اكثر يعني ممكن امشي معه سنين اقول لك ممكن سنين من صحبتنا وانا ما اثق فيه يعني بصراحه انا خلاص يعني صرت عديم الثقه يعني صراحه بالناس ثقت بكثير اشخاص ونفس سبحان الله نفس الموقف صار معي
1: يعني فينك تعتبره هذا درس كان لك كمان
3: بالضبط انا اخذت درس لي قاعده يعني صار لي اني ما اثق في اي من كان يعني حتى اقاربيني لاني صراحه الخذلان يعني شيء شغل لك شيء صعب انك تثق في حدا تعرف تفتح قلبك له ويخش سبحان الله يعني بيخذلك
1: لا 100% اتفق معك يعني عبد الحميد وخاصه لانه يعني الثقه ما لازم تنعطى لاي حدا
3: بالضبط يعني لو تعطي لحدا يكون مثلا ممكن بالفعل تطلع على قد الثقه تثق فيه بالفعل تثق فيه انا مضي معي شيء سنتين صاحبي بعرفه ما صراحه يعني ما اعطيته اسراري ما وثق فيه لحد الان ما مش معه سنتين بضحك وبنزح وبنروح مشاوير بس ما وثق فيه لانه ما هيك بس يعني ما جربته انا بقول لك انه اذا خرج قد الثقه ولا لا ممكن اعطي اسراري يقبلني نفس ما قبلني قبله تعرف الجرح الجرح شيء صعب صراحة لو واحد يثق بشخص بعد ما يثق فيه يطلع يخذله صراحة الجرح يعني ما وصف
1: يعني عبد الحميد أكيد يعني هذا الشيء أكيد هو مزعج ولكن كمان بنفس الوقت هو الإنسان بيتعلم من أخطائه وبيتعلم أيضا من الناس
3: بالضبط فالبنادم يعني سبحان الله كل بنادم خطاء
1: تماما
3: يعني الحمد لله نحن ما في بنادم ومعصوم الغلط إيه بس واحد بيأخذ الشغلات يعني بيتعلم من خطأه
1: 100%
3: بعد ما أخطأ ما يتعلم
1: 100% عبد الحميد شكرك جزيل الشكر شكرا لك
3: يا هلا
1: تحياتي أكيد لعبد الحميد رح نروح فاصل ثواني وبنرجع عبيلي فهد لأنه ممكن معنا اتصال من أبو محمد فاصل وبنرجع

0: نرجع معكم مستمعينا وناخذ اتصال من ابو محمد ونقول الو. الو ابو محمد تسمعني؟
1: السلام عليكم.
0: تحياتي ابو محمد، طمني عنك. سامعني ابو محمد؟
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. عليكم. اهلا وسهلا. تحياتي ابو محمد.
1: حياك حياك الله صديقي.
0: تسلم تسلم يا رب، تسلم ابو محمد الغالي. كيف امورك؟ طمني عنك.
1: الله يسلمك يا رب. والله الحمد لله رب العالمين، نشكر الله الحمد لله.
0: الحمد لله. ابو محمد اليوم موضوعنا عن النضج. متى شعرت ابو محمد اصبحت اكثر نضجا؟ هل بسبب العمر او بسبب موقف صار معك؟
1: والله صديقي انا يعني من خلال التجارب انه العمر وحده لا يكفي. يعني مجرد تقدم بالعمر لحاله لا يكفي. كما أن التجارب واحدة لا تكفي إن لم نتعلم يتعلم الإنسان من هذه التجارب. يعني الأمر مع اثنين، يعني العمر يمنح الفرص والتجارب تصنع الدروس بمختصر. يعني اليوم نشوف كثير أشخاص بلغ سن كبير لكنه ما زال يتصرف بطيش. ليش؟ لأني ما استفاد من التجارب. ومنشوف شباب قد يكون صغير في العمر سقلته التجارب والمسؤوليات فأصبح أكثر واعيا واتزانا من غيره. فالنضج هو ثمرة للتعلم بمختصر، يعني من الأخطاء والصبر على الشدائد وحسن التعامل مع الناس والقدرة على ضبط المشاعر واتخاذ القرارات بعقل وحكمة. فالتجارب يعني كما قلنا ذكرنا بتصنع الدروس والعمر يمنح الفرص. لكن النضج الحقيقي إذا من نقيم النضج الحقيقي هو بكون عندما يستفيد الإنسان مما يمر به من تجارب.
0: الله عليك. الله عليك. نعم. أبو محمد يعني الكلمة كثير حلوة، النضج الحقيقي عندما يستفيد الإنسان من تجاربه، وهيدي كثير مهمة. نعم. هيدي الكلمة. طيب أبو محمد انت بمرحلة ما حكي لي عن موقف علمك درس وانت لهلأ بتتذكره وما بتنسى.
1: والله انا المواقف يعني اللي يعني قصد مو ما بانسى، لكن تعلمت من الدروس ان الانسان لازم يتكل على نفسه من الصغر. ما يعمل اتكالية على الاخرين وانا حتى على اخوه ما يتكل عليه. نعم في مواقف مودة محبة، لكن اتكال الانسان على نفسه. لاني مرينا بمواقف بصراحة اللي كان متكل على غيره فجأة قد يكون فقد هذا الشخص.
0: صح.
1: فصار عليه صعوبة جدا. فانا يعني لحد الان انا بألحى اولادي بأعطيهم يعني هيك شغلات، خليهم يتكلوا على حالهم على نفسهم. اتكل على نفسك، انا ما احكم لك. انا باي لحظه قد يكون الله سبحانه وتعالى ياخذ الامانه، قد يكون يصير بموقف، فلازم يكونك انت رجل تصنع حالك، يعني طبعا باشراف الاهل وباشراف ذيك. فالاتكال على النفس بعد الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه، لازم الانسان يعتمد على نفسه ما يضل يتكل على الاخرين.
0: طيب برايك ابو محمد الاخطاء ضروريه حتى ينضج الانسان؟ الاخطاء
1: لا طبعا مو يعني ضروري انا انسان اخطئ، لكن انا اتعلم من الاخطاء، من اخطائي اتعلم من اخطاء الاخرين. انا ربما ما اخطئ لكن انا بشوف غيري اخطاء فتعلمت منه وتجاوزت هالمرحله. مو شرط انا حتى اقع بالخطا اتعلم. انا ممكن من نظرتي للشعب، من نظرتي للمعامله، شفت انسان اخطا فانا تعلمت من خطاه. وايضا من اخطاء نفسه، يعني الانسان ممكن يتعلم من اخطاء غيره وممكن يتعلم من اخطائه، لكن يعني الانسان قلت لك انه يتعلم. يعني اليوم ما يعني فقط والله عمر ماشي وصارت مواقف وصارت شيء وما استفدت منه شيء، ما انضج. لكن المعاملة والاحتكاك مع الناس وخلص في خطأ، دارك الخطأ، شاف غيره أخطأ، دارك خطأ من خطأ غيره، فهون بنضج الإنسان وبصير يأخذ قرارات سليمة وبصير. نعم
0: أبو محمد شكرا كثير، شكرا جزيلا، شكرا على مداخلتك الرائعة، يعني أكثر من رائعة مداخلتك، ما شاء الله عليك. أكيد شكرا لأبو محمد وشكرا لمداخلته، يعني أنا كثير معجب بالمداخل اللي عمله وانتقاء الكلام اللي حكاه، يعني تماما اللي قاله صح. ليش يعني الخطأ ما هو السبب النضج، نحن تعلمنا من أخطائنا وأخطاء غيرنا هي الكثير مهمة، وكثير من الناس بيكون عندها هذا الذكاء العاطفي لأنه هي تتعلم حتى من أخطاء غيرها قبل ما توقع بهذا الخطأ، أو هي تجرب. لا يعني في مصطلح بيقول بيتعلم من كيسه، اللي بيتعلم من كيسه هو الإنسان، لأي إنسان طبيعي ممكن يتعلم من كيسه وقت يدوق الخطأ، ولكن اللي بيتعلم من خطأ غيره هذا بيكون يعني شخص ذكي اجتماعيا وعاطفيا لأنه بيقدر يدارك الموضوع قبل ما يصير. أكيد شكرا لأبو محمد، ورح روح فاصل، وبعد الفاصل أكيد رح ناخد اتصال.

0: نرجع معكم مستمعينا وناخذ فهودي خولي اتصال نقول الو.
1: الو السلام عليكم.
0: السلام عليكم، اهلا وسهلا عبيد. سلام
1: محمد.
0: اهلا محمد، كيف الحال؟
1: تمام، شو اخبارك؟
0: والله الحمد لله. محمد وين عم تحكينا؟
1: من دير الزور.
0: اهلا وسهلا فيك محمد. اليوم عم نحكي عن النضج، عن النضج الانسان. ايمت شعرت لانه انت انسان ناضج؟ هل انت بسبب العمر او بسبب موقف معين؟
1: لا والله اليوم العمر مو شرط اساسي انه الواحد يستفيد من النضج ولا يكون مثلا، بالعكس اليوم التجارب يطلع الانسان يكون ناضج ويتخذ قرارات سليمه وصحيحه. التجارب الحياه اليوم يوميا احنا نعيش تجربه بهالحياه. اليوم 12 ساعه كل يوم في لنا شغله الواحد يستفيد منها ويتعلم منها. العمر مو ضروري انه بعالم عمره مثلا اليوم وصل 60 ولا 70 وما عنده يعني لحظه اتخاذ قرار مثلا مصيري او لحظه حاسمه مثلا اليوم يقدر ياخذ قرار بيها.
0: صح،
1: مو ضروري الواحد يكون كبير بالعمر لحتى يكون قراراته كلها سليمه. بالعكس اليوم الحياه هي اللي تخليك تستفيد يومي من التجارب اللي تمر بها او يمرون بها اشخاص اخرين قبلك مثلا. فانت تحاول تستفيد منهم قدر الامكان يعني للايام الجايه ما تقع بالاخطاء اللي وقعوا بها.
0: طيب محمد، صار معك موقف غير نظرتك لحالك او للحياه خلينا نقول بشكل عام؟
1: والله اكيد اكيد اكيد. والله كنت طالع بميكرو بالشام فجمعوا الاجره، فانا واحد من الاشخاص اللي اعطيت الاجره، فصاحب الميكرو خبر انه شباب في واحد ما دفع، فردوا وزعوا الاجره على الطالعين بالميكرو، فانا ما طلع لي شيء يعني تخيل. يعني انا حسيت انه حالي يعني انا انسان يعني ما عندي مصداقيه، مع انه والله انا اول واحد دفعت. فسبحان الله، فالقرار اللي اخذته انه الثقه ما تنعطى لاي شخص.
0: يعني انت حسيت انه في حدا اخذ منك سرقك يعني؟
1: إيه تمام تمام. فاليوم شوف يعني مستحيل اليوم شخص بمكان حساس نعطيه مثلا ثقه. فأول شيء لازم واحد يكون يجربه يعرفه من قبل إنه شو هاي صفاته وشو يتحلب بروح عالية معنويات كويسة، عنده أغلاط سابقة ولا تجارب مثل مر بيها وما نجح بيها. فإحنا هنا ثقتنا ما مجرد إحساس وشعور من محل شخص، بالعكس لازم نتخذ قرار مناسب بتعيين هالشخص هذا بالمكان هذا.
0: يا صد ما بتعطي ثقتك بسهولة خلينا نقول.
1: لا انا لا والله انا حاليا يعني ثقتي اذا مو انسان قد ثقتي مستحيل امنحه اياها نهائيا ولو بادق التفاصيل والقرارات والله.
0: تمام محمد، اول شيء يعني الله يجعل اكبر المصايب يعني، وان شاء الله يعني هذه الامور ممكن تصير بالحياه، واكيد هذا الشيء ما لازم يعني لازم نحن تجربه ونستفيد منها. اي موقف بصير معك بتستفيد منه. بدي شكرك كثير، شكرا جزيلا لك. تحياتي، اهلا وسهلا. اكيد تحياتنا لمحمد على مداخلته. رح نروح فاصل، فهودي عنا اتصال. تمام، معنا اتصال، خلينا نروح فاصل وبنرجع.

0: طبعا مستمعينا، يعني انا بوافق الاغلبية ووافق كمان ايضا ابو محمد اللي ذكر يمكن كل شيء عم فكر فيه. التجارب هي اللي بتعلم الانسان، وهي اللي بتخليه ممكن انت يعني يصير اي نقاش ممكن مع حدا يمكن اكبر منك او ضعف عمرك، ولكن نظرته للحياة بتشوفه ممكن تكون سطحية. ما اخذ هيدي الخبرة اللي انت اخذتها، ما تعلم الشيء اللي تعلمته. كل إنسان وابن بيئته، وممكن يجي من بيئة مختلفة، يتعرض لظروف مختلفة، ولهيك نظرتنا بتختلف من مكان لمكان. ممكن في أشخاص من بيئة معينة عندهم نظرة للأمور مختلفة تماما عنك، ما لأنه هنن غلط، ممكن أحيانا ممكن لأنه تجاربهم مختلفة عن تجاربك. النضج ما نو فقط شيء موحد، ممكن خليك وتلبسه للكل. النضج بيختلف نظرتنا للحياة، تصرفنا، مسؤوليتنا تجاه العائلة وتجاه الأصدقاء، هيدي نضج. في أشخاص عمرهم 60 و70 سنة بيغلطوا، ومثل اللي عمره 20 سنة ممكن يغلط. ما أنا شغلة عامة بتطبق على الكل، ولكن أكيد تجاربنا، العمر هو مثل ما قالوا الجميع حتى، أنه هو مجرد رقم غير مربوط بأي شيء. إذا أنا لم أعيش تجاربي، أنا عمري عم يتقدم ولكن دماغي ما عم بيكبر لأنه ما عم بيجي هيدي التجارب. الدماغ بينطر مننا هيدي التجارب ليدرسها ويحللها، وما حتى ما نوقع بهذا الغلط مرة تانية، أو نغلط بحق حدا أو نغلط بحق حالنا. أكيد أنا بوافق الرأي الجميع أنه النضج يرتبط بالتجربة، والتجربة أو الخطأ أو التجربة يرتبط تأثير عليك بتعلم بالتعلم لتحقيق هذا النضج. أكيد مستمعينا ممكن نأخذ آخر اتصال معنا لهذا اليوم ونقول ألو. السلام عليكم. فهودي ممكن في مشكلة بالاتصالات، ما بعرف، فينا ننطر شوي. طيب خلينا خليه على الخط، إذا علق الخط بيكون علق. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو، سمعت صوت بس في مشكلة بالاتصال. يمكن أم هيثم، أو ما بعرف إذا أم هيثم. طيب ألو.
1: ألو.
0: ألو السلام عليكم.
1: ألو.
0: ألو السلام عليكم. طيب في مشكلة بالاتصال، عم يعلق الاتصال. أكيد أكيد بحفوته بالسحب لأنه سمعنا الصوت. يعني بعتذر، الاتصال ممكن في مشكلة بالشبكة. طيب مستمعينا رح نروح فاصل، نديره بعد الفاصل رح نعرف الرابح معنا لهذا اليوم.

مستمعين احنا لهون بنوصل لنهاية حلقتنا، والرابح معنا لهذا اليوم هو محمد. ألف مبروك لمحمد، أكيد رح يتم تسليم الجائزة ويتواصلوا معك. تم يعني أكيد نبعت رقمك للكنترول لتسليم الجائزة إن شاء الله. أكيد محمد كان هو المتصل الثاني معنا بتصور لهذا اليوم، صحيح فهد؟ نعم، هو المتصل الثاني لهذا اليوم، كان ببداية الحلقة. أكيد ألف مبروك وإن شاء الله يتم تسليم الجائزة بأقرب وقت. أكيد مستمعينا نلتقي يوم السبت القادم أكيد بحلقة جديدة من برنامج مضافتنا. أكيد بيتمنى لكم عطلة سعيدة ويوم هادئ وبارد بهذا الحر. في أمان الله.

0: أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه،

بعهدكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين

قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار.

هم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم

ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون

أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟

الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بعضهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

0: أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.

فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم.

وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ

أشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

0: بعده
1: فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين

أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.

آية. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون.

اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

أهلكه وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي

المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.

به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.

لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك

معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.

وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم.

قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم

ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين

0: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم

اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

الله ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض

أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذْ أَخَذْ

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أهلكته
1: وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.

والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين

الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.

0: عليما.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ أيها الباسط عبد الصمد رحمه. نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الخامس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما.

منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً.

ما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيداً.

مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما.

الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله

تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما

أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيماً.

0: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن

إلى تلاوة الجزء السادس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما.

منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم

له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلاً.

تبارك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك،

اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.

منكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد

مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم،

شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف

بهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون

بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.

قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون

أكلهم السحت. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء

المسيح ابن مريم. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم

لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد

قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم.

عيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا

الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين.

والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم

المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين.

بصير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد

إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.

أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثامن من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق

عهده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها

وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين.

هم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم

أمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين

بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء التاسع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.